0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ, 92.3 FM.
3: البرنامج القادم البرنامج المصري.
4: ZZZ 92.3 FM
3: على موجة 92.3 FM.

عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد متجدد لبرنامجك المفضل البرنامج المصري. موعد برامجنا المصري أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة بعد الظهر، أمسيات كل خميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء، أمسيات كل أربعة من الرابعة وحتى الخامسة. معكم في لقاء اليوم هايدي اسكندر، فكل عام وكل أب بخير بمناسبة عيد الأب، وأهلا وسهلا بكم. تليفون البرنامج على 94151923، فكونوا معنا.

انتقل الأمجاد السماوية فجر اليوم السبت الخامس من سبتمبر الأب الموقر القس بولس مهني قلادة وعلى رجاء القيامة، وهو زوج المرحومة أمال قلادة، وهو والد كل من لوسر وجون وإيهاب قلادة، وأخ كل من المرحوم ويليام والمرحوم فيليب والمرحومة فيبي والأستاذ نبيل والأستاذ غايس قلادة، وجد كل من سايمون وجايمي وجينيكا وجيمز ونيومي وجاشوا، وحما كل من منال وسيلفانا وإيمان قلادة، وعم الزميلة هايدي اسكندر زوجة الدكتور مجدي اسكندر. وسوف نوفيكم بالمعلومات عن ميعاد الجنازة والدفنة لاحقا في البرامج القادمة. إن عشنا فللمسيح وإن متنا فللمسيح، فإن عشنا أو إن متنا فللرب نحن. لراغبي تقديم واجب العزاء ستستقبل العائلة المعزين غدا الأحد 6 سبتمبر من الساعة 3 عصرا وحتى 7 مساء في الكنيسة المعمدانية على 82 وليندر درايف إيبينغ على أرابيك بابتست تشيرش 3076. نعرب عن عميق امتناننا لكل ما قدمته من محبة وصلوات ودعم خلال هذه الأوقات العصيبة. مبروك عليك السما جانب القسيس بولس قلادة مع أحضان القديسين إبراهيم وإسحاق يعقوب. تعزية السما من أسرة البرنامج المصري، وإلى لقاء.

مع المسيح ذلك أفضل جدا. شكر وذكرى الأربعين بتسليم كامل إرادة الله الذي استرد وديعته الغالية لعرش النعمة الإلهية المرحومة مريم جرجس حرم المرحوم سعيد جرجس ووالدة جوزيف جرجس زوج السيدة جيهان جرجس ووالدة كل من كارولين جرجس وجدة كل من جشوى جايد مايتسون ولوك. وعلى رجاء القيامة تدعو الأسرة الأهل والأصدقاء لحضور قداس وجناز الأربعين لانتقالها إلى الأمجاد السماوية وذلك يوم الأحد غدا الأحد الموافق السادس من شهر سبتمبر الجاري في تمام الساعة الواحدة ظهرا وذلك بكنيسة الأقباط الكاثوليك بملبون على أول سانس تشيرش في زروي والكائن على العنوان التالي 105 كينج ويليام ستريت فيا مور ستريت. والأسرة تتقدم بخالص الشكر للأب الموقر إسحاق زكي راعي الكنيسة للأقباط الكاثوليك بملبون والأب ريتشارد راعي الكنيسة المارونية بملبون. كما تشكر الأسرة الشمامسة وجميع أفراد الشعب وكل من تفضل بمواساتهم سواء بالحضور أو عبر الإنترنت في فقيدتهم الغالية المرحومة مريم جرجس الزوجة والأم والجدة والشقيقة والصديقة. إن عشنا فللمسيح وإن متنا فللمسيح، إن عشنا أو إن متنا فللرب نحن. أسرة البرنامج المصري مذيعين ومذيعات أعضاء لجنة يتقدمون بخالص العزاء لجميع أفراد العائلة تخص بالذكر الابن جوزيف جرجس الابنة كارولين جرجس في رحيل الأم مريم جرجس عضوة البرنامج المصري. الراحة الأبدية يعطيها يا رب ونورك الأزلي فليضئ لها.

سيدتي وسادتي، أسعدتم اليوم من البرنامج المصري، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء ظهيرة يوم السبت والموافق الخامس من شهر سبتمبر لعام 26 والموافق ليلة عيد الأب، فكل عام وحضراتكم بخير. أعدت النشرة تقرأ على مسامعكم هايدي اسكندر. تواصل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج جهودها واتصالاتها المكثفة للعمل على سرعة الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على متن إحدى السفن قبالة السواحل الصومالية وضمان سلامتهم وتوفير الظروف المعيشية الملائمة لهم لحين انتهاء الأزمة وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن. ويتابع دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بصورة مباشرة تطورات الموقف، ووجه بمواصلة التحرك المكثف على كافة المسارات وبذل كافة الجهود لضمان سلامة المواطنين المصريين وسرعة الإفراج عنهم. وتجرى حاليا اتصالات مكثفة مع السلطات الصومالية واليمينية المختصة لمتابعة تطورات الموقف والدفع نحو سرعة الإفراج عن البحارة، فضلا عن الاطمئنان على أوضاعهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية والظروف المعيشية الملائمة لهم. كما يجرى التواصل مع الشركة المالكة للسفينة لضمان سرعة الإفراج عن المواطنين المصريين وحثها على الاطلاع بمسؤوليتها وفقا للقانون الدولي. وتواصل وزارة الخارجية التواصل الدوري مع أسر البحارة لاطلاعهم على مستجدات الموقف والجهود المبذولة لحين الإفراج عنهم. شهد المحيط الهادي ظاهرة نادرة تمثلت في وجود ثلاثة أعاصير بصورة متزامنة، ما عزاه العلماء إلى ارتفاع درجات حرارة المياه الناجم عن ظاهرة النينو القوية بشكل استثنائي. فقد اشتدت العاصفة الاستوائية ماري لتتحول إلى إعصار في وقت متأخر قبالة سواحل باخا بكاليفورنيا، لتلحق بالإعصارين كارينا ولويل كلاهما من الفئة الرابعة الذين كانا يشقان طريقهما غربا عبر المحيط الهادي. وقالت عالمة المناخ في جامعة ميتشيغان جوليا كول لوكالة فرانس بريس أن رؤية ثلاثة أعاصير في آن واحد تعد أمرا نادرا بلا شك. وأضافت تهيئ ظاهرة الاحترار المرتبطة بالنينو الظروف الملائمة لهذه العواصف التي تتغذى بشكل كبير على المياه الدافئة، فعندما تكون مياه المحيط الهادي الاستوائية أدفأ من المعتاد نشهد زيادة في العواصف القوية. وبحسب المركز الوطني للأعاصير كان الإعصار لويل موجودا على بعد حوالي 710 كيلومتر جنوب مدينة هيلو في هاواي، ومن المتوقع أن يظل إعصارا قويا خلال الأيام القليلة المقبلة أثناء تحركه غربا. وذكر المركز أن الأمواج العاتية الناجمة عن الإعصار لويل من المرجح أن تتسبب في ظروف بحرية تشكل خطر على حياة مرتادي الشواطئ، بما في ذلك الأمواج القوية وتيارات السحب والتيارات الممزقة في أجزاء من جزر هاواي خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن التوقعات المتعلقة بمسار الإعصار وشدته على المدى الطويل تتسم بقدر أكبر من عدم اليقين مقارنة بالمعتاد. ولا تزال هاواي تتعافى من آثار الإعصار الذي مر بمحاذاة الجزء الجنوبي من الشهر الماضي مصحوبا برياح مدمرة وفيضانات مفاجئة في الجزيرة الكبرى والعنيفة. سجلت بلجيكا 2935 حالة وفاة إضافية مقارنة بما يسجل عادة خلال موجات الحر الثلاث والتي ضربت البلاد بين منتصف يونيو ومنتصف أغسطس. يتضمن التقارير معدلات متعلقة بموجة الحر الأخيرة والتي ضربت بلجيكا خلال النصف الأول من أغسطس، إذ بلغت نسبة الوفيات الزائدة عن المعدل الاعتيادي 7% خلال هذه الفترة، ويمثل ذلك 365 حالة وفاة إضافية تضاف إلى 2570 حالة وفاة أعلن عنها قبل أسبوعين لموجتي الحر. ووزع ساينسا الأرقام بحسب المناطق مشيرا إلى أن الوفيات الإضافية أعلى في والينيا، منها في فلندر الشمال الناطق بالهولندية.
لوحظت هذه الحالات من الوفيات الزائدة وفي بروكسل وفي يونيو ويوليو ولكن ليس في أغسطس، وتشير السلطات إلى أن هذه الوفيات يعني بها بشكل أساسي الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 85 عاما في فلندر وبروكسل، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 85 عاما فأكثر في والونيا. وفي فرنسا أعلنت وزيرة التحول البيئي مونيك باربو أن صيف 2026 الذي شهد موجات حر شديدة وجفاف وحرائق غابات كبيرة كان الأكثر حرا في البلاد منذ بدء تسجيل البيانات عام 1900. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تلال علي الطاهر في جنوب لبنان لم تعد تهددنا وقضينا على عدد كبير من المسلحين هناك. وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قواتنا أخرجت الأسلحة وأجهزة الحاسوب والآن منطقة علي الطاهر تحت سيطرتنا، مشيرا إلى أن البنية التحتية في مرتفعات علي الطاهر أنشئت على مدى نحو عقدين. وكثفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية على مناطق واسعة في جنوب لبنان مع تركيز لافت على مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية بالتزامن مع تحركات عسكرية إسرائيلية قرب عدد من البلدات الحدودية. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات باستخدام صواريخ ارتجاجية ثقيلة بالتزامن مع قصف مدفعي وتحركات للآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط عدد من البلدات والقرى الجنوبية. وأفادت مصادر ميدانية بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة حي الدير في النبطية ومحيط مرتفعات علي الطاهر قبل أن تتكثف بعد منتصف الليل. ومع آخر خبر، ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر منطقة التبت بعد أيام قليلة من الفيضانات التي اجتاحت جبال الهيمالايا وتسببت في كارثة نيبال. وأفاد المركز الوطني لعلم الزلزال بالهند بأن مركز الزلزال يقع في بلدة قرب نيبال وعلى عمق 14 كيلومتر، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال. وكانت الفيضانات الكارثية التي ضربت المنطقة في 26 أغسطس الماضي قد نجمت عن انهيار نهر جليدي في التبت قرب الحدود مع نيبال، مما أدى إلى تدفق كميات هائلة من المياه إلى أسفل النهر وتسببت في دمار واسع النطاق ومصرع 1252 شخصا في نيبال. وبهذا النبأ نأتي وحضراتكم الختام النشط الإخبارية أزعناها عليكم من البرنامج المصري بإذاعة سريتش بولزاد.

احتفال عيد الأب هو احتفال عالمي اجتماعي يشبه يوم الرجال الدولي، باستثناء أنه بيختص لتكريم الأب Father's Day بالإنجليزية، ومن الأب به في أيام مختلفة في أنحاء العالم بتحتفل بهذا اليوم العديد من الدول الغربية، ولكن شهرة هذا اليوم أكثر انتشاراً في غيرها من البلاد، حيث تم تحويله ليوم ديني في بعض منها. وفي البلدان الكاثوليكية بيحتفل بعيد الأب منذ القرون الوسطى في 19 مارس، حيث يوافق عيد القديس يوسف النجار. وقد تم الحفاظ على تاريخ 19 مارس في بعض البلدان، حيث أصبح تقليدا موروثا وخصوصا في أمريكا اللاتينية بعد أن جاء به الغزاة الأسبان والبرتغال، بما تبنت غيرها من البلاد عيد الأب المعتمد في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يوافق ثالث يوم أحد من شهر يونيو. تم إنشاء واحدة من الاحتفالات الأولى للآباء في عام 1912 في الولايات المتحدة، تعبر فيه شعوب كثيرة في الغرب عن عرفانها بالجميل وتقديرها للآباء بتقديم الهدايا بطاقات التحية. ويأتي يوم الأب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا في ثالث يوم أحد من شهر يونيو اللي هو يوم 6-3، وفي أستراليا بيحتفل به عادة في أول يوم أحد من شهر سبتمبر. من سبوكن سونورا لويز سمارت دود، أول من جاءتها فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب في سونورا لويز سمارت دود بولاية ميتشيغان بالولايات المتحدة في عام 1909، بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم. أرادت سونورا أن تكرم آباها وأبو الأب ويليام جاكسون سمارت، وكانت زوجة سمارت قد ماتت عام 1898، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة، وذلك قدمت دود عريضة توصي بتخصيص يوم الاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات، وتتوجت لجهود سونورا دود. احتفلت مدينة سبوكن بأول يوم أب في 19 يونيو 1910، وانتشرت هذه العادة فيما بعد في دول أخرى.

احتفل محرك البحث جوجل بيوم الأب في أنحاء مختلفة من العالم وفقاً للتواريخ التالية: يوم 5 يونيو 2016 في سويسرا وليتوانيا، يوم 12 يونيو 2016 في النمسا، يوم 17 يونيو 2016 في السلفادور وغوانتيلاما، يوم 19 يونيو 2016 في دول متعددة ما عدا الدول العربية، يوم 21 يونيو 2016 في جميع الدول الغربية عدا فلسطين وسوريا واليمن وموريتانيا والسودان والصومال وجيبوتي، 23 يونيو 2016 في بولندا ونيكاراغوا، يوم 31 يوليو 2016 في جمهورية

الخاصة بالشخص، والأهم من ذلك كله أن تكون الهدية ذات قيمة معنوية تعبر عن المشاعر الصادقة للأبناء تجاه أبائهم. ويفضل أن يتم تغليف الهدية بطريقة مبتكرة مع إضافة عبارات مكتوبة، مما من شأنه ترك انطباع لطيف في هذا اليوم. وفيما يلي بعض الهدايا المقترحة لعيد الأب، تعالوا نشوف إيه نوعية الهدايا. يمكن شراء النظارات الشمسية، إذ أنها تعد فكرة رائعة، كما أن العطور ومنتجات العناية الشخصية أمور يقدر التفكير بها. يمكن شراء الهدايا الرياضية في حال كان الآباء رياضيين، حيث يمكن شراء لعبة رياضية كمضرب تنس أو كريكيت أو لعبة الشطرنج وغيرها، وذلك حسب اهتمام الأب. يمكن شراء الكتب، حيث تعتبر من الهدايا المناسبة للأب المهتم بالمطالعة. يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار نوعية الكتب المفضلة عند الأب قبل شرائها، أو أجهزة المساج. ويمكن شراء هاتف محمول أو كاميرا أو أقراص فيديو أو كمبيوتر محمول، معدات رياضية في حال كانت الميزانية المادية للشخص جيدة. يمكن شراء الملابس كهدايا تقليدية مثل قميص رسمي أو بنطلون، أو ملحقات الملابس كالمحافظ والأحزمة وأزرار الأكمام وربطات العنق. تعتبر نزهة أو رحلة. يمكن شراء تذاكر سينما لفيلم يفضله الأب، أو يمكن إهداء فيلم مفضل لديه على قرص من الأفكار الرائعة في عيد الأب. يمكن كمان طباعة اقتباس ما أو صورة على الكوبي ماشين، حيث تعد هذه الفكرة من الأفكار المميزة. يمكن تقديم هدايا الأقلام المحفورة باسم الأب، حيث تعتبر هذه الهدية ثمينة وأنيقة بالنسبة للأباء. يمكن طباعة اقتباس ما أو صورة الأب على تي شيرت، كما يمكن تطبيق الفكرة على القبعات أي البرانيط.

وفق تقارير فوكس نيوز إن أفضل هدية تسعد الآباء هي قضاء وقت كافي مع العائلة، إذ أن ما نسبته 87% من الآباء بيفضلون تناول العشاء مع عائلتهم في يوم عيد الأب، بينما فضل ما نسبته 18% من الآباء الحصول على هدايا خاصة بالعناية الشخصية، كما يفضل بعض الآباء نسبته في 14% من الآباء الهدية الخاصة بملحقات السيارات. تعالوا نشوف الكلمات الجميلة دي اللي بتتكلم عن الأب، بتقول إيه؟ بين كل تجعيدة وتجعيدة من وجه أبي قصة نعيم عشته أنا وإخواتي. الأب هو نعمة لا ندركها إلا عندما نفقدها. الأمان رب ثم أب. ربي أطل في عمر رجل أفتخر دائما بكونه أبي. اللهم حرم على قلب أبي حزن الحياة. أبي أكثر من عرفت ما عرفت ذكاء ولطف وخلق. ومن أنا دونك يا أبي؟ قل لي أيغدو البحر بحرا دون ماء؟ اللهم عن كل قطرة عرق نزلت من أبي سعيا لرزقنا فارفع بها درجته في السماء. هناك نوعان من الرجال، أبي وبقية الرجال. أبي أنت كل ما أملك من هذه الحياة، دمت لي نعمة من الله وخير لا أرجو سوى. اللهم إني استودعتك مبسم أبي وقلبه وصحته، فلا تريني فيه أي شر. ثم إني رأيت ضوء الحياة من خلال أبي، اللهم اجعله ضوءا أبديا. أب واحد خير من 10 مربيين. قال الأب لابنه احذر أين تضع رجليك. رد عليه ابنه احذر أنت يا أبي، فأنا أتبع خطواتك. لا يغفو قلب الأب إلا بعد أن تغفو جميع القلوب.

وعبارات عن الأب مرة أخرى: أبي الغالي ستبقى قدوتي مهما تعاظم من حول الناس، ستبقى بطلي بأبسط ما تفعله من أشياء. ليس هناك فرح أعظم من فرح الإبن بمجد أبيه، ولا أعظم من فرح الأب بنجاح ابنه. ليس أرق على السمع من كلام الأب يمدح ابنه: والدي يا منبع الآمال، يا وجدي، إليك أبث شوقي وحنيني، يا أعظم قلب في الوجود، لمثلك يكتب الشعر والقصيد. إلى أبي ذلك النبع الصافي، إلى شجرتي التي لا تزبل، إلى الظل الذي آوي إليه في كل حين. أبي، ربما لم أبارك تمام البر، ولكني أعلم أن قلبك أكبر من أي بر. رعاك الله أبي، أراك فيزول همي وضيقي، وامسك بيدك فتهون علي مصاعب طريقي. دمت لي يا أبي وحبيبي ورفيقي، أبي أنت لي نور وضياء، وفي قلب الحياة أنت في الأرض الربيع، وفي الينبوع ماء. إلى الأب يا وردة أحلامي وينبوع حناني، ويا شمس الأماني وأحلى من في الأنام. لم أرى مثلك في التفاني والبذل والعطاء، أبي تجرعت المر لتسقينا العسل شهدا، قدمت لنا سندا نباهى به أمام الجميع. الأب وحده الذي لا يحسد ابنه على موهبته. أبي الحبيب، أنت النور الذي يضيء حياتي، والنبع الذي أرتوي منه حبا وحنان. أنت الأب الذي يشار إليه بالبنان ويفتخر به من الأنام، فهنيئا لي بك أيها الأب العظيم. فمهما قلت ومهما كتبت، عجز لساني عن أن يجد كلمات تعبر عما في قلبي. لا أوفيك حقك كما في قلبي لك أكبر من أن أوفيه بالكتابة، وما أكنه لك من حب واحترام يفوق كل وصف. لذا فإنني لن أستطيع أن أصف ما بداخلي من مشاعر نحوك، فأنت خير أب ربيتني، فأحسنت تربيتي، علمتني كيف أحب الحياة وأعيشها، فأنت خير قدوة لي، أقتدي بك وأسير على نهجك. إن هذه السطور التي أدونها يا أبي قليل من كثير أحمله لك في قلبي الذي يحبك كثيرا. أو إن وقفت محاولا رصف الكلمات، لن أوفيك حقك يا أبي الغالي، فكيف للغة أن تحمل ما لا تصف

عزيزي المستمع إن إحنا بنهني كل أبهات البرنامج المصري. نبدأ معلش بالزملاء، مراد وهبة، نشط غبريال، دكتور رؤوف شفيع عيد، دكتور مجدي اسكندر. لو أنا ناسي حد يا ريت تفكروني. في ناس كتيرة كمان مستمعي البرنامج المصري، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة ومدحت غالي طيب، هابي فازرز داي. مش عارفة أنا نسيت حد ولا لسه، فمعلش عذروني. فبنهنيكم كلكم أزا كل يعني، وربنا يمتعكم بالصحة والعافية ويخليكم لأولادكم وعيلتكم، وربنا يديكم الصحة وطولة العمر.

انتقل الأمجاد السماوية فجر اليوم السبت الخامس من سبتمبر الأب الموقر القس بولس مهني قلادة وعلى رجاء القيامة، وهو زوج المرحومة أمال قلادة، وهو والد كل من لوسر وجون وإيهاب قلادة، وأخ كل من المرحوم ويليام والمرحوم فيليب والمرحومة فيبي والأستاذ نبيل والأستاذ غايز قلادة، وجد كل من سايمون، جايمي، جينيكا، جيمز، نايومي، جشوى، وحما كل من منال، سيلفانا، إيمان قلادة، وعم الزميلة هايد اسكندر زوجة الدكتور مجدي اسكندر. وسوف نوافيكم بالمعلومات عن ميعاد الجنازة والدفن لاحقا في البرامج القادمة. إن عشنا فللمسيح، وإن متنا فللمسيح، إن عشنا أو إن متنا فنحن نموت في الرب. لراغبي تقديم واجب العزاء ستستقبل العائلة المعزين غدا الأحد 6 سبتمبر من الساعة 3 عصرا وحتى 7 مساء في الكنيسة المعمدانية على 82 ولوريندا درايف إيبينغ عربيك بابتست تشيرش. نعرب عن عميق امتناننا لكل ما قدمتوه من محبة وصلوات ودعم خلال هذه الأوقات العصيبة. مبروك عليك السماء جناب الأسيس بولس قلادة مع أحضان القديسين إبراهيم إسحاق ويعقوب. تعزيات السماء من أسرة البرنامج المصري. مع المسيح ذلك أفضل جدا. شكر وذكر الأربعين بتسليم كامل إرادة الله الذي استرد وديعته الغالية لعرش النعمة الإلهية المرحومة مريم جرجس، حرم المرحوم سعيد جرجس، ووالدة جوزيف جرجس، زوج السيدة جيهان جرجس، ووالدة كارولين جرجس، وجدة كل من جشوى وجايد ماديسون ولوك. على الرجاء القيامة تدعو الأسرة، الأهل والأصدقاء لحضور قداس وجنازة الأربعين لانتقالها إلى الأمجاد السماوية، وذلك غدا الأحد الموافق 6 من شهر سبتمبر الجاري في تمام الساعة 1 ظهرا، وذلك بكنيسة الأقباط الكاثوليك على أول سانس تشيرش في زروي. الكائن على العنوان التالي 105 كينج ويليام ستريت فيا مور ستريت. والأسرة تتقدم بخالص الشكر للأب الموقر إسحاق زكي راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك بملبون، والأب ريتشارد وراعي الكنيسة المارونية بملبون، كما تشكر الأسرة الشمامية وجميع أفراد الشعب وكل من تفضل بمواساتهم سواء بالحضور أو عبر الإنترنت في فقيدتهم الغالية المرحومة مريم جرجس الزوجة والأم والجدة والشقيقة والصديقة. وإن عشنا للمسيح، وإن متنا فللمسيح، فإن عشنا أو إن متنا فللرب نحن. أسرة البرنامج المصري، مذيعين ومذيعات، أعضاء لجنة يتقدمون بخالص العزاء لجميع أفراد العائلة. ونذكر بالذكرى الابن جوزيف جرجس والابنة كارولين جرجس في رحيل الأم مريم جرجس عضوة البرنامج المصري. الراحة الأبدية يعطيها يا رب، ونورك الأزلي فليضئ لها.

وبهذه الكلمات نأتي وحضراتكم الختام برنامج اليوم. مساعدة بترنيم تقديم برنامج اليوم لكم هايدي اسكندر. تليفون البرنامج المصري على 94151923. وبنقول لكل أب مرة تانية وتالتة، كل سنة وكل أب وكل جد وكل عم وكل أنكل بخير يا رب، وربنا يديكم الصحة وطولة العمر ويخليكم لأولادكم، وإن شاء الله النهاردة تنبسطوا ويحتفلوا بيكم. فكل سنة مرة تانية وإنتم طيبين. لرؤوف نشأت مراد سيد خطاب، معلش أنا نسيت سيد خطاب، ومدحت غالي، مجدي اسكندر، مش عارفة أنا نسيت مين، بس أنا بعتقد أني ما نسيتش حد، واللي نسي حاجة نبقى نكررها له مرة تانية. ألف شكر وإلى اللقاء. لقاءنا القادم هيكون يوم الثلاث من 2 ل 3 بعد الظهر. إلى اللقاء.